0: هلو
1: الو،
0: هلو بقى،
1: هاي
0: في انت ايدي با في جويس دي
1: هاي
0: انا ام دم في ام
1: هاي هاي
0: هاي تكم لو في لون با ام تغسط
1: سنة كلان تيطان
0: نارو غنشان كلان دي في دن دن هكيك نه في لالي تري نه
1: دن هكيك
0: دن دن هكيك سلاب نش دو
1: هاي ام دار كيان هكيك
0: كيان بس دي يجي ني دي
1: هاي
0: سلاب بيت ندوم
1: هاي
0: دي بقى
1: نبست بدن شنير
0: كسلاب هي بروك وي ما كندي كندي
1: هاي هاي
0: دي بقى رجعت من تغسط في قوان ان بنتم كجنو رايك بكرتين كم نو
1: بنتم تغسط في قوان بكرتين everything I do for you by right Ibrahim Adam
0: di piko apa dari kit pat ya nuh kena jeng suai
1: first of all I like read first to you and then like kong suba i pidahun persia nantai i kumukim isyamukim nantai kong kong isi kong siat i kong stan i balung koi berdofo nyang especially to go to song i duk nama kodak i di duk nama kodak
0: Tapi aku boleh sih ibu nak pilih dari kita nam tanjungi baru ama. Kerana kita bersenap dengan program kita sangat tenat. Nak pilih kan mau lihat ni kita. Hai.
1: Di
0: toko tamu baru jadi ini sebab nak dengan cuma ibu.
1: Bye
0: bye.
1: Bye bye.